لين الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لروس ربك صفا الصلاة جامعة

استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا اله الا الله الرحمن الرحيم، الغفور الرحيم، لا اله الا الله لا شريك له، له الملك الحمد الحميد وله لا شريك له، لا اله الا الله لا شريك له، له الملك الحمد الحميد وله لا شريك له، لا اله الا الله لا شريك له، له الملك الحمد الحميد وله لا شريك له، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم انت السلام، يا السلام عليك يا سلام، حين ربنا بالسلام، وادخلنا الجنة الارسام، برد ربنا تعالى ذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

اللهم انا نسالك السلامة وفي الدين وعافية وفي الجسد وزيادة وفي العمر وبركة وفي رزق وتوبة قبل الموت ورحمة.

رشدا ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز غفر رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العالمين.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.